0: مساء الخير، مساء المحبة أحبتي المستمعين عبر أثير تترب الأو على الموجة 98.5 FM. مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين، أحلى مستمعين وتابعونا.

0: ورجعنا معكم أحبة المستمعين. وطبعا اليوم عندنا أيضا دردشتنا، واليوم نتكلم عن تربية الأطفال وطرق التربية، ويعني تعرفون أنه على رأي المثل العلم في الصغر كالنقش في الحجر. إذا طفل أنت ربيته بطريقة معينة راح يأخذ على هالمنحة هذا ويظل نفس التايب يعني. فكثير من السلوكيات طبعا مرفوضة عند خاصة جاليتنا العربية، يعني دائما نعلم الطفل على أشياء غلط، كيف يتجاسر، كيف يطول لسانه، كيف يدافع عن نفسه بطريقة غير صحيحة. نبلش بنادية تربية الطفل، بالنسبة إليك كيف حتكون وكيف ربيتي؟ ما شاء الله أنت عندك شباب، يعني كيف ربيتيهم؟
1: أكيد يعني تربية الأطفال مو سهلة طبعا. كان الزواج من الصغر يكون شوي واحد يعني
0: قليل خبرة،
1: مو بس قلة خبرة، أحيانا يتغلب الحنين أكثر من الـ يعني الواقع. وطبعا يكون انشغال المرأة بالعمل، دائما المرأة اللي تعمل تحس بحنين أنه راح تقصر مع ابنها مهما كان وضعته في حضانة وكذا. أنا واحدة من الناس لما كنت قبل لا تجي الفلبينية وديتها على الحضانة، بس يعني إذا أنقل المشاعر ما حد يصدقني أنه هو يريدني وأنا أريده، يعني أنطيه بس يعني يظل يأشر بأصابعه وكذا. متعود يعني متعود يعني من مجرد بس أوصل على البيت إلى الليل إلى ثاني يوم هو يعني وياي. فتحس أكو شغلات تربط الأم بالولد. في ناس لا أبالي، يعني عادي مثلا الطلعات المناسبات تخليه بأي مكان. هذا إلى انعكاسات غريبة، يعني شوف الشاب لما يكبر يبدي يرجع يحن على أمه ويريدها، يعني مجرد ما موجودة بالبيت هو ما محتاج، يعني ممكن يأكل برا، ممكن ملابسه، ممكن يسكن برا، بس تلاقين خيوط الحنين والشعاع يطلع من عيونه وهو يتلهف على أمه. ليش؟ ما قادر ينسى ويحس بأمان، يعني شوف الأم طبعا. وجودها بالبيت حتى لو ما تعمل بعد الكبر هذا هو يحس بالأمان، خلص شاف شخص كان يشوفه بالصغر وتعود عليه. البارحة كانت الست إلهام، وأنا جبت شوي غيرت الموضوع، لكن الجماعة دخلوا على الموضوع ويعني ما صار مجال أنه ننطي حقه. موضوع وانت واقف على إقبال أمام صورة الموناليزا، الكل فسر حسب ما هو موجود ومكتوب بالكتاب أو بالجرايد أو بالمجلات إلى آخره، لكن هو اللي حصل أنه هو ما شايف أمه دافنشي نهائيا. ولما وصل طبعا شاف لازم يرسم، لما راح ما يتذكر الأم. شوف الطفل إش قد هو يبحث عن شيء اسمه أم، يعني لازم يشوفها. فكل اللي ذكره هو التعميد بالكنيسة، وتعرفون الكنيسة فيها سيدنا المسيح وستنا ست مريم، فطبعا يكون ترسم الصورة انه اشتياق للأم. فنظر للصورة وبدأ ينقل مشاعره كأنها أمه، يعني شوف الخيال شون انه شون الابتسامة انه شافت ابنها، بس هو نقل الحقيقة، نقل انه لما تشوفها اكيد راح تبتسم، ونظرة العيون وراها بحار من الأحزان. وبنفس الوقت جعل هذه الصورة تتكلم، هذه لأول مرة على وجه الكرة الأرضية بالنسبة للرسامين أنه الـ الـ الـ الخيال غلب الحقيقة بهاي الصورة بالذات. هذا الرمز وهذا جبتوه على الأمومة، بس هي كانت بالضبط تغلب الخيال على الحقيقة وقدر يوصل المشاعر كاملة عن علاقته بالأم. فالولد أنا دائما أقول أفضل شيء عند الإنسان هو التمسك بالأولاد، لأن هم اللي أخيرا هم اللي باقين، وأنت تقدر تجعل سعادتك منتشرة مثل الشعاع من خلال أولادك، وما تحس بالتعب ولا بالأرهاق ولا كل شيء. فأكيد أعزائنا المستمعين وصلت لكم الفكرة كاملة عن الأمومة ومدى الرابطة بين الأولاد أو البنات باتجاه الأم، وطبعا أيضا للأب دور كبير في وضعيته مع أولاده. وياما أبهات أخذوا شخصيتين، شخصية الأم والأب باتجاه أبنائهم، وياما أمهات أخذوا الشخصيتين كأم وكأب بنفس الوقت. هذا كان تعبيري اليوم عن الأولاد.
0: طيب يا جمانة، طريقة التربية بالنسبة للأولاد شو تفضليها؟ يعني احنا نشوف يعني دائما يعني الأمهات خاصة القليلي التعليم، يعني مستوى التعليم، انه والله اذا ضربك حدا ضربه، واذا قال لك واذا تكلم واحد او سبه بطريقة معينة، هو طفل ما يتجاوز الأقل سنة يعني. بالنسبة لك شو رأيك؟
2: والله أنا بقول هذا الشيء كتير مهم. لما الولد أو الطفل سواء بنت أو ولد إجوا على هالحياة، هوني الأهل بيكونوا فرحانين كتير بولادهم، وبحاولوا يقدموا كل وسائل الراحة لإلهم. شو بحبوا يربون، بيقدموا لهم كل شيء. وممكن كمان يصير بس مراحل الطفل لما يكبر بيصيروا الأهل ينفذوا له كل طلباته. مثلا كبر سبده هي أوكي عطوية، لكن من محبتهم لإله ولإله ما بيحسبوا حساب لبعدين شو رح يكون نتيجة هالإفراط بالدلال أو الدلع الزايد، اللي هيدا النقطة الأساسية اللي بتخرب الولد أو البنت من بداية زغرون. يعني مثل ما بقولوا النقش على الحجر، مثل ما
0: العلم في الصغر ايه؟ النقش أكيد الطفل شوف يعني
2: احنا مثل الكاميرا، الطفل مثل الكاميرا بيلقط كل شيء
0: وما ينسى،
2: ما بينسى
0: ما ينسى إذا يوم ضربتي على وجهه أو كلمتي يقعد يذكرك بها هو عمره 20-30 سنة، تذكرين يوم ضربتيني يوم حرمتيني فلان شيء. فجدا مهمة هذه البدايات
2: ايه. فأنا بقول أنه من البداية خلينا نحسن هالعدام الرقيقة، نخليها عدام صلدة بالحق وبالصح. يعني لما أنا بدي حب ابني أو بنتي بدي ربيهم تربية من البداية لحتى تمشي معهم من المشوار. يعني مثل ما بدك تعمر بيت يا دكتور، لما بدك تعمر بيت لازم إذا أساسه منه مضبوط بنهاية السنين والنهار بده ينهار ويقع، ونحن رح ندفع الثمن. فأصبح تربيتنا لأطفالنا لنعلمهم العناد، لنعلمهم الخوف، يعني مش يطلعوا جبنة، لا نعلمهم يحافظوا على حالهم، الدفاع عن نفسهم، وإذا حدا تقرب منهم يعبروا عن حالهم، حاولوا عطون الثقة بالنفس، يربى تربية صالحة. وأهم شيء يحترم أمه وبيه أول شيء، وبعدين بيحترم العالم اللي برا. وهيدي إذا واحد مشي عليها مزبوط 100% بتكون كسبتوا حياة أولادكم وعلمتون الصح وربيتون التربية الصالحة لحتى تلاقون في المجتمع ولقلكم.
0: أكيد أكيد. هو شوف يعني التربية
2: أنا بحب أعطي دائما اختصار هيك بشمله كله بالموضوع.
0: أول شوف التربية جدا مهمة خاصة بالصغر، نشأة الطفل جدا مهمة. شوفي مثلا أكو أطفال فتحوا عينهم أبوهم وأمهم منفصلين أو والدة متوفية أو والدته، فشوفين يعني تخلق عنده نوع من العقد بطريقة أو بأخرى، فتشوفين نشأته تكون ما متوازنة. يعني كثير من المجرمين المحترفين لما ترجعين للتشايلدهود مالتهم شوفين يا أما شاف أمه بوضع كذا وحقد على كل النساء، أو شاف أبوه بطريقة معينة وظل يكره الأب أو فجدا مهمة التربية بالصغر في سبيل قومة. والله مو والله إذا ضربك طفل بالمدرسة أضربه، لا روح للمدرسة وهي تأخذ حقها.
2: إحنا كجارتنا تقول له هذه السكين مثل ما ضربك حتى بنص ظهره. والله هيك كانت.
0: ما هذا يعني للأسف هذه متخلفة يعني ما هكذا تصير.
2: طبعاً أكيد. يعني
0: فما أريد نطيل بالموضوع، التربية جداً مهمة بالصغر. وتشوفهم مثلاً مطعم وهذا يصارخ ويضرب برجليه وترجع هي تكفي عليه بكف يعني زيد العياط والكذا، هذه كلها طريق لأنه ما متربي صح بالبيت وما معلمين هذا غلط وهذا صح وهذا إيه وهذا لا، فتشوفيه هو متشتت ويجتهد مثل ما هو يعتقد حسب عمره وحسب ذهنه. فاصل ونعود.

ويلك يرجف رجف يرويحتي وحب الصدق وانت بمحبتك ينحل ما صاحبي الحبهم كذب ويا الهوى لعبوا لعب كلهم

ورجعنا معكم أحبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة أخبار المشاهير، وخلينا نشوف وين بدكم تروحوا مع جمانة مع أول خبر. أخبرنا اليوم بأخبار المشاهير أبرز الفنانين الراحلين عن عالمنا في شهر مايو 26. بس لكن أنا بدي أقول شغلي قبل ما ندخل على هيدا العنوان من المشاهير. طبعا سبحان الله دايما بقولوا بعيد من هون المقبرة ما بتسكر إلا على 3، يعني وفاة الفنان هاني شاكر، وراء إجا عبد الرحمن أبو زهرة دك هلأ اللي رح نحكي عنه، والله يستر مين بده يكون الثالث يعني ورا بعضهم. هذه مضبوطة على يعني اللي قالها اصبح له فعلا صح. خسرت الساحة الفنية خلال شهر مايو آيار 26 عدد من النجوم اللي تركوا بصمتهم في عوالم التمثيل والغناء والرقص ليخلدوا في ذاكرة الجماهير عبر أعمالهم التي قدم كل واحد منهم فيها جزء من نفسه محبوب وموهبة وإبداع للترفيه عن العالم. ومن النجوم اللي رحلوا عن عالمنا لهيدا الشهر اللي هو شهر 5، شهد هذا الشهر رحيل عدد من أبرز نجوم الفن، بينهما الفنان القدير الراحل هاني شاكر، وهلأ إجا دغري وراء عبد الرحمن أبو زهرة وسهير زكي وعبد الوهاب الدكالي.

طبعا كلنا بنعرف الفنانة سهير زكي اللي كانت مشهورة برقصة قبل تحية كاريوكا من بعد سامية جمال، طبعا من اللي برزوا في الساحة بالسبعينات والثمانينات. عن عالمنا في 2 مايو يعني ماتت بهذا الشهر عن عمر يناهز 81 عاما بعد مسيرة بدأتها بالأبيض والأسود وقدمت من خلالها لوحات راقصة وتميزت فيها غيرها عن الراقصات، وفعلا حلوة كتير كانت وما زالت يعني بكبرتها كمان استمرت على جمال شخصيتها. ومنروح لأحمد سعد، تفاصيل أغنية أحمد سعد مع المغربي دي ستاتنينج، وهو بتقول: يعيش النجم المصري أحمد سعد حالة من التوهج الفني غير المسبوق، إذ يضرب موعدا مع جمهوره العربي والعالمي عبر مشروعين ضخمين، الأول يجمعه بالنجم البلجيكي ذي الأصول المغربية، وأيضا الثاني جولة غنائية كبرى ترافق انطلاق الحدث الرياضي والأهم عالميا. وننتقل للفنانة شيرين عبد الوهاب تكتسح منصات برقم قياسي جديد. تواصل النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب نجاحاتها عقب عودتها إلى الساحة الغنائية بعد غياب من خلال أغنية تبان تبان ثاني أغنياتها في الفترة الأخيرة، وحققت الأغنية انتشار واسع على المنصات الرقمية لتؤكد استمرار الضخم الجماهيري الذي رافق عودتها بأغنية الحضن شوك. وخلينا نشوف أسرة الفنان القدير الراحل عبد الرحمن أبو زهرة شو هي بتكشف عن حقيقة وصايا اللي كتبها قبل ما يموت. في أول رد رسمي من أسرة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، نفى نجله الموسيقار أحمد أبو زهرة ما تم تداوله بشأن وصية والده قبل وفاته، مؤكد أن جميع التصريحات المنسوبة للعائلة غير صحيحية، مطالبا في المواقع الإخبارية بتحري الدقة واحترام مشاعر الأسرة في هذا الظرف الإنساني. ومن أخبارنا العالمية، بلاك ليفيلي ترد على رسالة ريان رينالدوز العاطفة. ردت النجمة الأمريكية بلاك ليفيلي بطريقة رومانسية على رسالة زوجها ريان رينالدوز بمناسبة عيد الأم، وذلك بعد أيام من تسوية أزمتها القانونية المرتبطة بفيلم End of the White Us مع جاستن ألدوني. وأيضا شارك ريان رينالدوز عبر حسابه الرسمي في إنستغرام رسالة عاطفية أشاد فيها بزوجته بلاك ليفيلي وطبعا والد أبنائها الأربعة جيمس وإيناز وبيتي وإيلين. وأيضا من أخبارنا العالمية، أيضا تايلور سويفت وترافيس كاتلي في زفاف يوناني فاخر. طبعا خطف الثنائي تايلور سويفت وترافيس كلاسي الأنظار خلال ظهورهم في اليونان، فقد حضر حفل الزفاف لاعب فريق الكنت جورج كالافيتي على كايا هاريس وسط أجواء فاخرة سبقت زفافهما المرتقب في واحدة من أكثر المناسبات التي حظيت باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

وليلى أحمد زاهر تنشر أول صورة لها بعد إعلان حملها. وأيضا من أخبارنا سر ظهور أوليفيا رودريغو مع لامين يامال في الكلاسيكو. في مشهد استثنائي جمع بين أيقونات الجيل الجديد، خطفت النجمة الأمريكية أوليفيا أوريديغو الأنظار في ملعب سوفوكاي كامب في قبل انطلاق قمة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. وجاء حضوره ريديريغو، اسمه غريب يعني، ليعزز الشراكة الاستراتيجية بين النادي الكاتالوني ومنصة ستوب بي باي، ومحاولا للأجواء الرياضية إلى احتفالية فنية عالمية. وخبر الاثنين قبل الأخير، وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. كيف تلقى فراس إبراهيم؟ طبعا الفنان فراس إبراهيم من ألمع نجوم الدراما السورية ومن زمان معطلة، لكن خلينا نشوف شو عم بقولوا عنه وهالإشاعة اللي مطلعين عليه. كيف تلقى فراس إبراهيم شائعة دخوله العناية المركزة؟ نفى الفنان السوري فراس إبراهيم الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول تعرضه للأزمة الصحية ودخوله العناية المركزة، بعد ما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة صممت بالذكاء الاصطناعي. طبعا هذا الذكاء الاصطناعي خارب الدنيا صراحة، وعم بيشوه مش بس الفنانين، حتى أمور تانية يعني. فتظهر من داخل أحد المشافي ما أثار قلق جمهوره وعدد كبير من الفنانين المقربين منه. وطبعا رسالة ماجي بغسن للكويت قبيل عرض مسرحية منتزه الخيران وتكريم حسين فهمي في مهرجان كان السينمائي لعام 26، وغادة عبد الرازق تحسم منافساتها في رمضان 27، وأيضا فن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان لعام 26، وإليسا تتحدى الإصابة وتواصل التحضير لألبومها الجديد، وأخيرا مثول سعد المجرد أمام القضاء الفرنسي مجددا. ورح نكون نحن وياكم بعدين أحبتنا المستمعين في أخبار المشاهير، واليوم مجموعة معينة ومميزة حبيت شارككم فيها، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة تانية وعودة إلى برامجنا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 0405057700.
2: بإدارة أحمد المصري.
3: تعرفي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
4: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
3: يا ريت تعطيني الرقم.
4: ورقم تليفونه 04-004-9000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: راديو جودة أثينز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جودة أثينز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى أحلى.
1: معكم على نفس الموجة.
2: نهرب يا صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل، والخامسة صباحا بتوقيت نيروبي في كينيا، والخامسة صباحا بتوقيت بيروت والقدس. أنا ما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
3: في صباح مونتي كارلو فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية،
2: يرافقكم في تقديم هذه الفقرات خلال الساعة الأولى من الفترة الصباحية ريتا خليل
3: وآدم جبيرة.
2: صباح النور ريتا.
3: صباح النور آدم. معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلون حبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشرتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
2: في عناوينها ترامب يقول إن الهدنة مع إيران باتت في غرفة الانعاش على حد وصفه بعد رفضه لردها على خطته لإنهاء الحرب، وطهران تعتبر أن المقترحات التي قدمتها مشروعة وسخية. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات قبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، ونتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة، وبن كفير يصف التكتل بالمعادل السامية. ماكرون يعلن من كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية عن استثمارات بقيمة أكثر من 20 مليار يورو في القارة الإفريقية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أستهل النشرة بهذا الخبر الذي ورد هذا الصباح، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم جوي فجر اليوم بعد انتهاء مهلة الهدنة مع روسيا التي استمرت لثلاثة أيام بوساطة أمريكية، والتي تبادل أيضا الطرفان الاتهامات بخرقها في اليوم الثاني من هذه الهدنة إذن التي انتهت. الآن إلى التطورات في الشرق الأوسط. غدا رفضه للمقترحات الإيرانية لإنهاء الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران في غرفة الإنعاش على حد وصفه، وتعهد بتحقيق ما وصفه بنصر كامل، مشددا على أنه لا توجد ضغوط. في المقابل حذرت طهران من أنها ستلقن درسا كما قالت، وترد إذا تعرضت لاعتداء متمسكة بمواقفها، واعتبرت أن المقترحات التي قدمتها لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز مشروعة وسخية. علي منتظري من العاصمة الإيرانية.
4: تتواصل في إيران ردود الفعل على رفض الرئيس الأمريكي للاقتراح الإيراني، ويقول إسماعيل بغاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إننا قدمنا مقترحا معقولا وسخيا للمنطقة والعالم، فهل يعد دعوة إلى إنهاء الحرب ووقف القرصنة البحرية الأمريكية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإقامة السلم والأمن مطالب غير مشروعة أو غير مقبولة؟ واتهم بغائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ينفذ التصورات الإسرائيلية. تؤكد مصادر إيرانية مطلعة أن أي مفاوضات مع الولايات المتحدة تبقى مرهونة بإنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب والإعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 12 فردا وكيانات على ارتباط بطهران، قالت إنها متهمة إياهم بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وتقود فرنسا وبريطانيا من خلال اجتماع اليوم تحركا دوليا لتشكيل تحالف بحري يضم أكثر من 40 دولة بهدف تأمين الملاحة في مضيق هرمز. من لندن هدى الحسيني.
5: تستضيف بريطانيا وفرنسا الثلاثاء اجتماعا لوزراء الدفاع من أكثر من 40 دولة لبحث خطة عسكرية مشتركة لإعادة تأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان مرور السفن التجارية والنفط بأمان بعد أسابيع من التوتر والتعطيل. الاجتماع يرأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مع نظيرته الفرنسية كاترين فوترين، ويأتي بعد تحذير إيراني مباشر للندن وباريس من إرسال قطع بحرية إضافية إلى المنطقة، كما يتزامن مع تراجع فرص التهدئة بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي بأنه غير مقبول قبل زيارته المرتقبة إلى بكين ولقائه الرئيس الصيني. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: إذا وحذر رئيس فريق عمل تابع للأمم المتحدة من أن التقييد المستمر لمرور الأسمدة في مضيق هرمز ينذر بأزمة إنسانية ضخمة خلال أسابيع. طالب رئيس الجمهورية والوزراء في لبنان من السفير الأمريكي لدى بيروت الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها المتواصلة في البلاد رغم سريان الهدنة بين تل أبيب وحزب الله. وشنت إسرائيل في الساعات القليلة الماضية ضربات على أكثر من 30 موقعا في جنوب لبنان وشرقه بحسب وكالة الأنباء اللبنانية، وذلك وسط إنذارات بالإخلاء. ولمتنا سمعان من الجنوب اللبناني.
6: يوسع الجيش الإسرائيلي نطاق استهدافاته، كما إنذاراته التي لم تعد محصورة بجنوب الليطاني إذ انضمت بلدتا ريحان وسجد في جزين وبلدات زلية اللية ومشغرة في البقاع الغربي إلى قائمة البلدات التي أنذرت للإخلاء. هذه البلدات وغيرها من بلدات قضاء النبطي التي يتم إنذارها وقصفها يوميا شكلت مقصدا للنازحين، وبالتالي فإن إنذارها يكرس سياسة التهجير القسري الذي تسعى إليه إسرائيل ويشكل ضغطا إضافيا على الصعيد الاجتماعي. من جهته فرض حزب الله تكتيكا جديدا في المواجهة عبر محلقاته الانقضاضية إذ مكنته من تطوير أهدافه وتنوعها، فهي لم تعد تقتصر على تجمعات الجنود والآليات والدبابات، بل باتت تشمل مرابط مدفعية ومنصات قبة حديدية ومهبط مروحيات في الداخل اللبناني والمستوطنات الشمالية، وتوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي لا يزال مربكا في التعامل مع هذا النوع من المسيرات. فلانتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
2: الجيش الإسرائيلي أعلن أنه حكم بسجن جنديين بعدما ظهر أحدهما في صورة قبل أيام وهو يضع سيجارة في فم تمثال للسيدة مريم العذراء بجنوب لبنان. توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين متطرفين على خلفية العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعدما سمح تغيير الحكومة في المجر بوضع حد لعرقلة استمرت أشهرا. حسين أسد من بروكسل.
7: عقب مخاض عسير دام لشهور توصل وزراء الخارجية الأوروبيين إلى اتفاق سياسي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية، اتفاق سياسي لا يرقى بعد إلى مستوى قرار تنفيذي، من المتوقع أن يدرج لاحقا على لائحة العقوبات الأوروبية شخصيات وكيانات إسرائيلية مسؤولة عن نشاطات استيطانية وأعمال عنف ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. رحب وزير الخارجية الفرنسي بالاتفاق وطالب نظيره الإسباني بالمزيد، والمزيد بالنسبة إلى مدريد تعليق شامل لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل وحظر واردات المستوطنات، لكن هذين المقترحين لا يلقيان دعما كافيا وبحاجة إلى إجماع الدول 27. لذلك ترى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قرار حظر منتجات المستوطنات يمكن أن تتخذه الدول الأعضاء على مستوى وطني كما فعلت إسبانيا. حسين أسد، بروكسل، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما وصفها بالخطوة المفلسة أخلاقيا، فيما وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي ردا على هذه الخطوة الأوروبية إتمار بن كفير وصف الاتحاد الأوروبي بأنه معاد للسامية. يوم أمس في بروكسل اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني في وقت قرر فيه التكتل إعادة تفعيل اتفاقية التعاون التجاري مع دمشق بهدف المساعدة في استقرار البلاد والتحضير لعودة اللاجئين السوريين. ميسا إسماعيل.
8: بموجب قرار المجلس الأوروبي تستعاد علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية كاملة مع سوريا. قرار المجلس الأوروبي يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية اللجنة الاقتصادية الأوروبية مع سوريا. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا القرار يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. قرار يأتي تزامنا مع لقاءات سورية أوروبية في بروكسل، أبرزها اللقاء بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، المحامي السوري والمختص في القانون الجنائي الدولي معتصم الكيلاني.
9: الأهداف الأساسية هو تنسيق المساعدات الدولية ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والخدمات والطاقة.
8: وتسعى دمشق التي رفعت عنها معظم العقوبات الغربية نهاية العام الماضي إلى تعميق اندماجها في المجتمع الدولي.
2: أعلنت سوريا عن مقتل 2 من جنودها بعد تعرضهم لإطلاق نار في شمال شرق البلاد، فيما أفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس بأن التحقيقات جارية لتحديد هوية المهاجمين. يعاد اليوم فتح معبر أكاكالي الذي يقع تقريبا في منتصف الحدود التركية مع سوريا بعد إغلاق استمر 12 عاما. حضرت الأمم المتحدة من تصاعد خطير في النزاع في السودان، خاصة في كردفان، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 800 شخص نتيجة لهجمات بطائرات مسيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. مونيا بالعافية.
10: شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن الطائرات المسيرة المسلحة باتت إلى حد بعيد السبب الرئيسي لمقتل المدنيين، وأضاف أن الاستخدام المتزايد للمسيرات يسمح باستمرار القتال بوتيرة عالية خلال موسم الأمطار الذي كان يشهد في السابق تراجعا في المعارك، كما حذر من أن تكثيف الأعمال العدائية في الأسابيع المقبلة يهدد بتوسيع رقعة القتال إلى ولايات وسطى وشرقية. والجدير بالذكر أن الحرب الأهلية المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح وأغرقت مناطق عدة في المجاعة، وهي وضعية أكد ترك أنها قد تسوء وأن النزاع يقف على عتبة دخول مرحلة جديدة أخرى أكثر دموية.
2: أمس استقبل البابا ليون 14 رئيس الوزراء السوداني في الفاتيكان، حيث شدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار وتكثيف الجهود الإنسانية. تتواصل القمة الفرنسية الإفريقية المنعقدة في نيروبي في كينيا تحت شعار أفريكا فورورد لليوم الثاني والأخير، بعد أن تميز يومها الأول بإعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو، داعيا إلى توجيه الجهود نحو الاستثمار بدلا من المساعدات العامة التي لم تعد، كما قال، أوروبا قادرة على تقديمها بسخاء. لميز زين الدين.
11: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن بلاده ستساهم ب14 مليار يورو، موزعة بين القطاعين العام والخاص، على أن تساهم أطراف إفريقية ب9 مليارات أخرى. هذه الاستثمارات ستخصص لقطاعات كالتحول في مجال الطاقة والرقمنة، كما الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأزرق المعني بالحفاظ على البيئة البحرية، إضافة إلى الزراعة والصحة بحسب ما أوضح الإليزي. ماكرون أكد أن إفريقيا تحقق النجاح، لافتا إلى أنها تحتاج إلى استثمارات كي تصبح أكثر سيادة، كما أشار إلى تراجع المساعدات العامة للتنمية في فرنسا كما في سائر الدول الأوروبية بسبب الأزمات الاقتصادية. من جهته الرئيس الكيني ويليام روتو أكد الحاجة إلى استثمارات في قطاعي التعليم والبنى التحتية لمواكبة الثورة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي. وذكر ماكرون بأنه لطالما أدان الاستعمار بقوة، مشيرا إلى أن أوروبا تدافع عن النظام الدولي كما عن تجارة حرة ومفتوحة، بينما تتصرف الولايات المتحدة والصين بمنطق المواجهة التجارية من دون احترام القواعد بحسب قوله.
2: هذه القمة التي تقام للمرة الأولى في بلد ناطق بالإنجليزية تمحور إذن يومها الأول حول الشباب والرياضة والأعمال، على أن ينصب التركيز في اليوم الثاني والأخير على مشاركة قادة دول القارة، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يواجه دعوات للاستقالة بعد الثقة بحكومته بعد تراجع نتائج حزب العمال في الانتخابات المحلية الأخيرة، مؤكدا سعيه لرسم مسار جديد للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، ومعتبرا أن البريكزيت أضعف البلاد اقتصاديا. بهذا الخبر نأتي وياكم إلى نهاية النشرة، وكان فيها ترامب يقول إن الهدنة مع إيران باتت في غرفة الإنعاش على حد وصفه بعد رفضه لرد طهران على خطته لإنهاء الحرب. وإيران تعتبر أن المقترحات التي قدمتها عبر الوسيط الباكستاني مشروعة وسخية. وسط استمرار قصف إسرائيل على لبنان رغم الهدنة، بيروت تطالب واشنطن بالضغط على تل أبيب لوقف الهجمات قبل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. دول الاتحاد الأوروبي تتفق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين. نتنياهو يعتبرها خطوة مفلسة وأخلاقيا، وبنكفير يصف التكتل بالمعادلة السامية. ماكرون يعلن من كينيا حيث يشارك في قمة فرنسية إفريقية عن استثمارات بأكثر من 20 مليار يورو في القارة الإفريقية.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. وهناك طبعا كثير من الأمور اللي دائما هي تلفت النظر لكن أحيانا الواحد ما يدقق بيها. شيء جذب نظري في فرنسا بالنسبة للأحجار المبنية، يعني مثلا المباني دائما اللي مطلع على النهر تكون ذات طراز قديم وحديث، وتحسين وانت واقف تحس بالهيبة للبناء ولطبعا الآثار القديمة والجديدة كلها ممزوجة مع بعض بشكل متقن بحيث يعني تظهر للناظر بالإعجاب. طبعا الأحجار اللي موجودة دائما لو تنظر بالزوايا تشوفها ذات الأحجار التاريخية الشهيرة، وطبعا تكون مكسية وذات اللون الداكن الأسود، ولما تسأل عنها يقول لك هو حجر الجرانو ديوريت اللي هو الأسود، والذي صنع منه طبعا كثير من القصور دخل بداخلها، لأن هي أحجار طبعا تكون نازلة من طبعا من كواكب وسميت بحجر النازل.

الديوريت هو حجر المستخدم في نحت بعض التوابيت الأثرية النادرة الموجودة في المتحف المصري، وهو من طبعا أنواع الأحجار كما ذكرت في المنشورات. الحجر الموجود طبعا هو حجر الحديد النايزكي، اللي هو تم العثور على قلعة أثرية نادرة مصنوعة من هذا الحجر القديم، واللي طبعا الأحجار هي من الفضة. تم استخدامها في بناء الهيكل والمعابد المصرية القديمة مثل معبد الهرم الأكبر، وتعتبر من الأحجار الأساسية المستخدمة أيضا في مصر زمن الفراعنة. ولو جينا دققنا بالأحجار اللي هو حجر روبا، يقع في نامي إبيا، وهو أكبر حجر نيازي طبعا معروف حتى طبعا في المناطق اللي هو الأكثر غرابة، هي مناطق الصحراء الكبرى. وأيضا تم العثور على العديد من النيازك الحديدية النادرة في الصحراء العربية وشمال أفريقيا.

هذه طبعا الأحجار النيازك هي طبعا تظهر نتيجة طبعا التهشم اللي يحدث لها، وتنزل على شكل فوهات وتصطدم بالأرض، ويتعرفون عليها بوجود قشرة لون سوداء طبعا عليها أو بنية داكن، ونتيجة الاحتراق ودرجات الحرارة العالية تترك آثار شبه الأصابع على قشرتها الخارجية. طبعا من حيث الوزن شلون يتعرفون عليها، من حيث الوزن تكون النيازيك الحديدية أثقل بكثير من صخور الأرض العادية بسبب احتوائها على نسبة عالية من الحديد والنيكل. وهناك طبعا إنجازات قد تظهر على سطحها انبعاثات تشبه مثل ما قلنا البصمات، وطبعا هذه تكون من تنزل تكون ذات حرارة عالية وتترك مثل الفقاعات، وأخيرا تترك طبعا بين كل قشرتها تكون على شكل مثل ما قلنا الأصابع، وتدخل على كوكب الأرض وتشكل داخلها طبعا هذا هي عبارة عن اندماج نووي داخل هذه بشكل معقد، فتترك لنا مادة الحديد الثقيلة. وطبعا بلدة فورد ليجن في ألمانيا تشهد أجزاء كبيرة من هذا الحجر عندما ضرب الأرض، واستفادوا من عنده طبعا اللي هو عمره يتجاوز 15 مليون عام، والصخور الناتجة من هذا الحجر حاوية على حبات ألماس على قشرتها الخارجية، مما يجعل الجدران تتألأ من كثرة الشاينينج اللي يضرب بسبب ضرب الضوء على الجدار وتبدي بالإشعاع. يقال إن خنجر توت عنخ آمون مصنوع من حديد النيازك، وعرش الملكة حتب حرس، وطبعا هي أم خوفه أيضا العناصر المعدنية المطعمة في أثاثها داخل المقبرة هي من أصل نيازك. من أشهر القصور التي تحولت إلى متاحف اللوفر أيضا بالنسبة للقصور مطعمة في هذا الحجر، ليس كومبليت لأن تعرفون هذا الحجر نادر وسقوطه يكون في مناطق مختلفة من الكرة الأرضية. منذ القرن السادس عشر حيث انتقل لويس الرابع عشر إلى قصر فرساي، وتعرفون قصر فرساي شلون بناه هو وزوجته، وبعدين تركوا المتحف اللوفر اللي هو القصر الحالي وتحول إلى متحف وطني سنة 1793 ميلادية، وحتى انتقال لويس الرابع عشر إلى قصر فرساي، بس مع الأسف أنه حتى في قصر فرساي ما كان متهنئ بهذا القصر، طبعا تعرفون أنه قتل أو عدم هو وزوجته وكانت هذه نهايتهم، لكن من أروع ما بني في فرنسا من هذه القصور المذهبة وتلك الآثار، وطبعا تعرفون التماثيل بأنواعها أو كل درجاتها، فعلا الواحد يتعجب ويندهش آنذاك بذاك الوقت بالنسبة للبناء، بالنسبة للتطعيم، بالنسبة للمتاحف، وحتى الكنائس قد تبهرك هيبتها ومقامها وشموخها بهذه الأحجار اللي هي طبعا كانت في العصور السابقة. وبهذا أعزائنا المستمعين أخذت فكرة عن طبعا حجر النيازك شلون يكون نتيجة انفلاقات خارجية خارج الكرة الأرضية واصطدامه بالأرض عند نزوله، وما يحتويه أيضا أحيانا من أحجار وأحيانا من ألماس، لكن نسبة الحديد والنيكل تكون ذات ثقل كبير.

0: والآن مع توقعات الأبراج لهذا اليوم. ونبدأها ببرج الحمل، يوم يحمل لك طاقة إيجابية ووضوحا ذهنيا يساعدك على اتخاذ قرارات مهمة. فرصة مهنية قد تبرز أمامك، فكن واثقا بنفسك عاطفيا، حاول أن تمنح الشريك وقتا أكبر.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافي.
0: أما برج الثور الترابي، التركيز والتنظيم يجلبان لك النجاح اليوم، وقد تفكر بخطوة مالية جديدة أو رحلة قصيرة. أما عاطفيا الأجواء مستقرة وتميل للرومانسية.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافي.
0: الجوزاء، قد تتعرف على أشخاص جدد أو تدخل تجربة مختلفة تضيف لك الكثير. انتبه للمصاريف لكن لا تقلق، فهنالك تحسن مالي قريب. والسرطان المائي، حكمتك اليوم تساعدك على تجاوز أي مشكلة بسهولة، وقد تتلقى دعوة عائلية أو خبرا مفرحا. لا تؤجل أعمالك المهمة كثيرا. والأسد، نقاش عائلي مهم قد ينتهي بنتائج إيجابية. لديك طاقة قوية اليوم تساعد على إنجاز الكثير، لكن حاول ابتعاد عن العصبية. والعذراء، نجاح في أمور مالية أو عقارية، وتشعر براحة نفسية واضحة. قد يحدث تغيير بسيط بخططك لكن النتيجة ستكون لصالحك. والميزان الهوائي، تحتاج إلى جهد إضافي لتحقيق أهدافك لكنك قادر على ذلك. مشروع جديد أو فرصة مهنية قد تفتح لك بابا مهما. أما العقرب، تركيزك اليوم قوي جدا، وقدرتك على فهم التفاصيل تساعدك على التفوق. لا تتردد في اتخاذ أي قرار كنت تؤجله منذ فترة.
1: اقرأ الكف وشوف بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان.
0: أما القوس، أجواء مهنية جيدة ومكاسب محتملة في العمل. لديك أفكار جديدة قد تحقق نجاحا مميزا إذا بدأت بتنفيذها.
1: وراح عني حبيبي مش عارفة له مكان.
0: والجدي يقول، قد تحصل على دعم مالي أو معنوي من شخص قريب. اهتم بصحتك وخفف الضغوط النفسية، فالفترة القادمة تحمل فرصا جيدة. والدلو، فكرة جديدة أو إبداع مميز يجعلك تنجز أمورك بسهولة. أو اليوم عاطفيا هنالك انسجام واضح وتحسن بالعلاقات. وأخيرا الحوت المائي، يوم جيد اجتماعيا ومهنيا، وقد تعود لك فرصة مالية أو علاقة قديمة بشكل إيجابي. استثمر طاقتك فيما يفيدك. أحبة المستمعين، هذه هم توقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول كالعادة الله أعلم.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم أحبتي المستمعين، نستودعكم الله على أمل نلقاكم غدا ساعة 12 ظهرا عبر 2AAA موجة 98.5 FM، وأيضا عبر موقع Community Radio Plus فيكم تأخذونا من الواتساب، من عفوا من الأب ستور، وتنزلوا عندكم بالموبايل، وإضافة إلى www.2AAA.com.au. على العوادي، يستودعكم الله،
1: أتمنى لكم الصحة والعافية، وباي باي.

0: 98.5 2000 FM.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب مخالطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: 2000 station sponsor.